0: مئتانه الكحلة ما بايت هذي عليه حد وشناه يعصم تسباع وسخوتو تقين عليه له من اسكالي لوب بياتها
1: مين
2: خبتلون
1: خبت هاي
0: راك عندك اللي شنا خناس بتن بسلبي عندك حبالة بزمع
1: أبلو ليك هو يقول السميات بعنيان عليان
0: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
1: أنا كوريلو
0: أنا بتغنى ذات لوم عراب
1: بسلبي بسلبي
0: حبالة الكل مسيس يا تمي بزبيل ويا شين
1: بسلبي أنت شماع يا
0: أخي شماع يمون حير أنا زاد
1: يا لنا سزامس
3: إيشا إذا افتعال
1: مسلمين
3: لا انا لو مريح على الكباريكا اما انت متعكيش استعمل لا

لكم كهالمخبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهالحبوب ترشو لي لتسيك بفنخي معيرم أمان دقول أمان دقول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترما قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترما قدولا لما نشلوم بيزورينو للمروت كهالنخبان لمروت أتساعد كسمت لاشتدفوك بسرطيم علميم هجي علي ارتخي مزمار بقلل هجي على زمار بقلل شو هذا من لازوت هجي على زمار بقلل بتساتي بقلل عزيم للشلوم قاعد. أيه نكمل دوم بمحيط كباين سعرات جو حميد.

0: بشر حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكو
1: يا عزمان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لو
2: عزمان انت بتعرف وحيات ابوي حلفون طلعت برسوم شنخاء اهسيو طلو احمد عوت وحيات ابوي ايام يا مجين
0: منشور مكنا
2: انت ما اخبط لك مكنا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يلدي انت سويسة وانت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات ابوي حلفون اتشي لك انت هنا مع حالة حد بزوجود تلاقيهم على غاك جيت يمشوع ما فلفل شم بصل وحياة أبويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل وأخلي تمزرون حدا
0: تمزرون حداش
2: وحياة راجل في نيحو تشاين كانيتي وطيات شنياة الحجاج
0: حجاج أنا
2: محيان وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين نعم مزرون شليل لعسبيسك
0: نعم
2: طب نقولون شلو مستوفي في مسلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على حرونوط ما يسلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد بعد دبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد منه وحياة ابوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم احد خيم احلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح يا
0: ابويا يوم يا امال منشر تيدي اسي وحلفنه بين دبعه عصبني بش ما انت بتعصب
2: يعني لو عصبني
0: انت عصبني عشان انا رويش انت عصبني امال انت في سكريزا
2: هو خريزا ثماني خريزا يعني كريزا
0: انت دالي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
2: لا انت كان عند كريزا تخا ما هو كريزا انت اما وهي ابويا اليوم يا مدين
0: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت يلدى مفرحة يلدى رشعيد كمو أبيابة مخوعيرة كمو أميها يا أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
2: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بايش اللي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذين
0: منشور تشمع مني كشو طفس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: لو بحد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببولع
2: ومخرسم
0: ومخرسم
2: ومكلل
0: ومكلل
2: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان وين وين حلفان وين حلفان
3: ما عيني
2: عيني سويسا
3: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيث عينيان
2: سريع الفن عني دبرت عن سويسا عني عمرت له ما يلدان
3: بسيري كفتسا كيتا
0: يوفي
2: ايزي كيتا هي
3: لو يشار خي
0: يشار خي يوفي
3: ايتي كمور يوتر ما
2: يلدى انتليجنتي
3: قالتك زين
2: ما فينا اخون كمو عبيع
3: قالتك زين
2: גם כן יפה כמו עז. כמה אמת. תראה, ארפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים, אתה יודע.
2: תראה, ארפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז!
0: שהעז אוכל את האספסט.
2: איזה אספסט? איזה אספסט? אני דיברת עם שווה שם.
3: על מה דיברתם?
2: אני אמרתי לו?
0: כן,
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.

0: José. ¡Bamba la bamba! ¡Bamba es el bamba! ¿Tal se besle? ¿O bamba?
1: ¿Saba mujer bamba?
0: ¿Vale a su? ¿Gab saba ser panasa?
1: ¿Cómo se ole?
0: Sí, es el otro hadis, la no o bamba o besle.
1: كان لي أحد بامبا أحد بس
0: أحد بامبا أحد بس تيباري حبوب التبع حرطوب بامبا لبامبا
1: إيه خبرنسا صابة
0: إلوهم قدول عيوني إلوهم قدول
1: يش برنسا
0: يش إلوهم قدول
1: تلو حشيفة تتصريخ مشو شمر لخا على عيسك
0: إيش عيسي
1: كل عيسك شي لبامبا كده إيش شمرو عليخا
0: زي عيسك زي بامبا على المعتم دبي إلوهم سمر على إلوهم قدول عيوني بابا لبابا
1: أدني إمتى كون بوكر حتى رئيس صرفوا لها تعيسك ما تقيد
0: طب لما أنت مدبر كخ
1: أنا مدبر كخ لما إيش أناشيم رعيم يقولين لسيم لها ريمون بابامبا
2: خمشيم إلف بأني شمر عليها
0: ما أعرف
2: تعبوك
0: ما أنت مشجع أنت هل ميفو أن يعمل لك 50,000 ليرة زي عيسك زي بامبا على ما أنت من ذلك
1: طالفني ريقا عمرت برنسا إلوهم قدول
0: كما أني حسبتي أنت ما سخنا ساعة لو يدعتي أنت بسع مورغان
1: 50,000
0: ما يعلي
1: تعبون
0: تخلم زعلوم بامبا لبامبا
1: عزاك
0: بومبا جل بومبا
1: تعالوا